يسعى ويقوم يتبع المرسلين يتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ما خلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لا كانوا عنها

0: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ من ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. امتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكس من خلقها فلا يعقلون. وما علمنا شعرا ما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحيك القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم الرحم شيخنا بين أمهاتنا وقربتنا وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ الإمام يحيى بن شرف النووي ووصوله وفرعهم وذب الحقوق عليهم شيخه تلاميذهم وذريتهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، رضي الله عنا وعنكم. هلمان دلابان. الخامس العلم به، فبيع أحد ثوبين باطل، ويصح بيع صاع من صبرة تعلم سيعانها، وكذا إن جهلت في الأصح، ولو باع بملئ ذا البيت حنطة أو بزينة هذه الحصاة ذهبا، أو بما باع به فلان فرسه، أو بألف دراهم ودنانير لم يصح. ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين، أو نقدان لم يغلب أحدهما أشترط التعيين. Yang kelima, di bawahnya, yang kelima syarat daripada jual beli itu mengetahui dengannya, mengetahui dengan barang yang dijual dan mengetahui dengan harga. Jadi al-mabi wassaman harus tahu, harus jelas nang dijual itu barangnya apa, harganya berapa. Maka menjual salah satu dua baju batilun, batal. Dua biji baju nah, pokoknya unda jual salah satunya sekian, kada ditentukan nang mana, batal. Harus ditentukan nang ini kah, nang ini kah, ya kah? Nah, ini tadi. Jadi itu maksudnya mengetahui dengan barang nang dijual. Dan soh menjual satu sok, nomor 8 di bawah. Satu sok itu maksudnya seraup dua telapak tangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi itu seraup dua telapak tangan itu satu sok. Baik itu banyu, baik itu gandum, bilanya seraup tangan satu sok ngarannya. Ukuran wayah ini berapa? Yaitu lebih kurang 19 ons atau 3,2 liter. Dan ini juga adalah ukuran zakat fitrah. Tapi ini menurut tiga imam, yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali. Adapun Imam Hanafi lebih banyak. Nah, kira-kira nang berlaku di kampung kita ini, urusan ukuran itu meumpati soknya Abu Hanifah, yaitu 3 liter setengah, ya kah? 3 liter setengah.